0: Radio Cineula. Bienvenido de nuevo a Radio Cineula. Добро пожаловать на Радио Cineula.
1: نرحب مرة أخرى لإظهار أفضل إذاعة.
0: Välkommen tillbaka till Radio Cineula.
2: Välkommen zurück zu Radio Cineula.
0: Hallo, liebe Kollegen.